0: صباح هو مران.
1: صباح هو مغان.
0: خبيري.
1: ما غير السماء فوقنا تسمو تسمو تسمو لنا غير لغة بسيطيو. صباح هو مغان.
0: Reba hao morena khuberu ya bokotulo ditopi topi e ka sitana le tsananki
1: amenwa ne
0: morena modimo wa matsiriso le ganya le khotswa ba ba le mohang.